0: أجلس بغرفة بجماعة بباريس، غرفة مختلفة عن التي تتواجد أنت بها. غرفة مغلقة، يخترق جدرانها أصوات من الغرف المقاربة. تطفو همهمة الأجهزة الكهربائية بالجزء الأمامي بالغرفة. قد مضى 4 سنين على رحيلي من مصر. 4 سنين على رحيلي من مصر. كل يوم ماذا أفعل؟ أتردد كل يوم.
1: أجلس بغرفة بجامعة بباريس. غرفة مختلفة عن التي أجلس بغرفة بجامعة. بباريس.

صاريخ وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باع واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.